0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغل
1: ياسين
2: ياسين ميكرتوغي مراد دينوديغم وني الله.
1: والقرآن الحكيم
2: حكمة القرآن غندبا وحي كربامي.
1: إنك لمن المرسلين
2: هم كشرون كليغ فان وني رسولون كترين كان كشوري.
1: على صراط مستقيم
2: سيدا وجنبا مجج متيجي.
1: تنزيل العزيز الرحيم
2: افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانج باوالي بفتح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

السلام عليكم لديك مجرد تبي فهم جهن ترى نوارا وفا وري باج وري وقت كل خنجة دمون شالو راكو ميشو يا كيكا ميدو مي بدل كولي سما شالو راكو ميسيل سلا كيشو تالغون مي كوري مي جنداني كو مي عادي تدوه كري أغري فنرا نوغري تيريها ميري جي ميشو بس نوغري تيريها همي كوري داني شالو راكو ميشو يا كي أميل راكو كي لوتا كاي كيكا أميل راكا خاصة كو كين كوري جندا شو شوغا بابر وان بينو وفرات تكو ميسج كورا مون جنداني PSM اي آمي تويركو TFM 91 mi page message kuramun gendani de mi shoga mi jahal de mundani amila raaku ke lavata request res kolveni amila raaku ke lavata ka mi geturun mi shoga hataru masakate nuni hataru mi buying a boying egen komes e buying mi rangal kol e number e nagagen ego e ba rangal kol la farata ka mi lava jahal de veni nge ema ava na note kuramun gendam vi message kuramun gendam vi psm e a me derko message kuramun gendani den mi program community lavata ku ಕೆಸೆಟ್ ಟ್ರೋಲ್ ಎಂಗೇತಾ ರಾಕು ರಾಕು ಮೀ ಹತರುಬೆ ಮಿಸ್ತಾಫಾತ್ ಮಸಕೆತ್ತಂ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಮೀ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ಶೋ ಫಿಶ್ಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಿ ಜಹಾಲ್ದನಿ ವರಂಗ್ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮು ರೀತಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ ಕೆಲವೇ.

0: كفاهم. لا وي
1: ديفا هي فم نودي هيك ميجا هرتز ديفا هنگ مونيفو هي فيلوا دينوموغا ابدوس

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم